0: تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الريح وكوردة في الثلج تنسى.
1: All right, that was The End by Sabrine,
2: featuring Rana
1: Hamida, who was also on the flotilla headed to Gaza. This is, once again, going to be my last walao for a while. So take care, everyone.